دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سماد من محمود الذي وعده.